0: محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.